0: خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم.
1: Allahu Azim. Alhamdulillah, itu dia bacaan surah Al-Falaq ayat 1 hingga 5.
2: Ya.
1: Yeah. Okey Ustaz, kita sebelum Ustaz konsert